لم يكن للمصطفى المصري يا مجدد في بعاشة المدين مثلا الإسلام والكفر.

الأعداء والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسد بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يا زاني أنزل كفاءة مكان الزاني ولا دعاء من هذه السلال وأنزل الحطب مكان الظهر وأنزل الخير مكان السر وأنزل العلم مكان الجهر وأنزل الجود مكان

ثم اقيم قبره مناجعا ونجهم وهاجهم وتكهم ولا تراقبهم بكفر ذنبهم فانه وان عثرك يا احد لقبله لم يدركوا بك احد وانهم عدالهم لا تقدرون على ملائكه لصوت يصلوا قلوبهم ليس سمير ابدا اذا سواك من هنا الى مكان لكنما تمسك الجوارحين وقاموا لأفضل القبائل فلا تراقبهم بما

العظيم والخليل والنسير ناجل هو سبحانه يوم الأهد فجعلني بقل هو الله أحد نبيتكم أتنسى على عنهم رضي بتوحيدك يا ذا المبني الأول الآخر والمؤمن الأمد حتى ذل الباطل أنت يا أحد لك الغرائر ولك الأفعال فأنت للذي تتافعال لك بذات ساكنا وهادية بما قضيت لي قريبا ماضيا هذه منازل المسارات الله في جنة ممثل من يسر قولي يا قائم ان لا تنفذوا فلنتقم من كل مال الصدور منك هو مكرم ما توجه لي من اذن عني ورم وجه يا من لديه كل ان يقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني لكف ثمرا كل ثمر واجعل مكاتي بهما عليك بين لي الذي علينا يقتدي بتدريب الحكيم حيث اقتدي تدري مثل ثمرا بقصدي في كل شيء يا بصير يبكي يا الله يا سميع يا بصير صل على من اسمه رسيل رسول كالمعني وسلم يا أهل فلي يكن تقل هو الله أحد رسول كالمعني وسلم يا أهل فلي يكن تقل هو الله

0: ربي ولا ينزلني المزاين العين والسميع والبصير والمتكلم له الخطور أقلد التوحيد للإله مقلدا مثل نبي الله بوجهتي أدعو الإله
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm

العذاب والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسد بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يزالي أنزل كفاءك مكان ثاني ولا تعامل هذه السلال وأنزل الحفر مكان ظهري وأنزل الخير مكان سرني وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان الفضل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر وفي جميع المسلمين عاجلا ثم فيهم قبر وحزنا عاجلا ونجهم وهاجهم وتوفهم ولا تراقبهم بكفر ذنبهم فإنه وإن عصوك يا أحد لقبلة لم يدركوا بك أحد وإنهم أبدالهم لا تحزنون على بلائك لخوف يصرون قلوبهم ليس تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى متى لكنما تمسك الجوانب وصاموا لأكبر القبائل فلا تراقبهم بما لا ينقصك

وأغرنا عدوك كل مسلمين ونجنا من شر كل مجرمين واجعل جميع المسلمين مكروها لنا بالله فمفاز الله واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا واجعل جميع المسلمين في الخطاب والمسلمات في اجتهادهم تقى واجعل جميع العلماء العاملين واجعل جميع العاملين المخلصين واجعل جميع المخلصين مشاركين واجعل جميع الفائزين قاسمين واجعل جميع العاملين صادقين واجعل جميع الصادقين فائزين واغفرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ومهما واجعل لهم فينا هدى وخيرا وفقهم منا هدى وخيرا واغفرنا بمسلمين لوجهنا واغفرهم بمسلمين فمسلكا واجعل جميع اخوتي ونفسي في رحمه يوم الكتاب النصري واجعل لنا هنا وهلنا عصا لا حجه تبدلا فنخطا وهب لنا مكارم الاخلاق مع صحابه الى شقائه وينتقي لنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يعين بالشقير واجعل قلوبنا على التوابل بلا تناسح ولا تحاسد ولا تقاسم ولا تدابر ولا تباخل ولا تنافر حتى نصير المسلمين قاسمين والمؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافيه نكون في الدارين خير عافيه واغفر وكفنا عن مظلمه ونجي كل مسلم ومسلمه واغفرنا يا ربنا

نعم العليم والخبير والنكير ناجي سبحانه يوم الاحد فجعلني بقل هو الله احد نبيت جمله النصارى عنهم وفي بتوحيدك يا ذا النبي الاول الاخر والمؤمن الامد حتى اهل الباطل انت يا احد لك الكرايا ولك الافعال فانت للذي تتافعان لك كتابي ساكنا وهاديا بما قضيت لي قريبا ماضيا هبي منازل النصارى سرا في جنة ممثل من يسرا خلد يا باقي من لا تنفذوا فلنتقم من كل مال الصدور منك أروى مصر ما توجها لمن أذن عني ورم وجها يا من لديه كل أن يقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني يكف ثمدا كل ثمد وجعل مكاتي بهما عن الثمن بين لي الذي علينا يقتفي بجذب الحكيم حيث أقتفي تدري مثل ثمدا بقسطي في كل شيء يا بصيرا يكفي يا الله يا سميع يا بصير صل على من اسمه نسيم فكل قلمه يسلم يا اهل فليكن تقل هو الله احد رسولك المعين وسلم يا احد فليكن تقل هو الله

الذي خدر الغرب عبدا حتى هذا العقل الذي قد خلقا هل الذي من الجنان قد يقال

بينني المصدق لا جاهل ذكر الرخصة والجلالة وللمرء الحياة تعرفاتا لو تعالى تنظر

بلا بدل لمن كفروا لو أني أتبعهم لم يكفروا وجود لك لا تكفروا لغيرك متعددون ساحلين مباشرك يا أبي من خلقا هدى أزلت المرتقى.

الصلاه والاحيان زرعوا لنا قدم مدسيان وجاني جزاء ربي وجزاء حيث ولكن ما كتبت

منتقل معين من البعض طلع نادي وسلم وكلم وسلم على الذي تبدو لسلما لمرتقى وسن من الجهاد عن كلامه وسن الهاد فبرسول الله ما لا يقبل يا مسلمين.

بوجهك الكريم حبل المنتقى في البطارات مدروب المنتقى زعالية تجسد فكتني جالب الجروة فجالب السنين جالب كل بجهد وكرم وإذا لو صنيحا يسن وكرم جلاب يا هديا يا خبان بل تتجيب على ما يقال ما بواني يقنع بحمد بوجه بدر لوقت الغلل وجهك كل

0: وغسلنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسد بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ويا يا ثاني أنزل كفاءة مكان ثاني ولا تعاملنا بالسلال وأنت للحفر مكان الظهر وأنت للخير مكان السلم وأنت للعلم مكان الجهر وأنت للجود مكان الفضل وأنت للغنى مكان الفقر وأنت للشكر مكان الكفر وفي جميع المسلمين عاجلا ثم فيهم قبر وحزنا عاجلا ونجهم وهاجهم وتوفهم ولا تراقبهم بكفر ذنبهم فإنه وإن عصوك يا أحد لقبلة لم يدركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدرون على بلائك لخوف يصرون قلوبهم ليس سمير أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لكنما تمسك الجوانب وصاموا لأكبر القبائل فلا تراقبهم بما لا ينقصك ولهم يؤخذ التي لا يفعل نداه يا مقلب القلوب خل القلوب لا عن الامور واغرنا بخلق كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم وجعل جميع المسلمين كفرا لنا بالله فمكفى سرا وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم سقا وجعل جميع العلماء عاملين وجعل جميع العاملين مخلصين وجعل جميع المخلصين مساجدين
1: PONO FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi.

فاطمتهم غدا الى الرحم الى رحماتهم مريم كلها بجانب الكعبه مدى الى المبيت سرا يفرحون مدركا وقعدا

العالمين الأكرمين ثم قيم رمضان العظيم جل يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عزيز اغفر ذنوبنا تقبل منا وامنهم على وتجاوز عنا وارسلنا يا ربنا خير بهم مكاننا مقاس من سلمهم ومزنا العادات والرزايا وكفنا الافات والرزايا وهجنا الحرص على الطاعات وكفنا الحسد للاوقات يا بر يا لطيف يا معالي يا من له الامر ولا يزال انزل كفاءك مكان الظلام ولا تعاملنا بالاستغلال وانزل الحق مكان الظهر وانزل الخير مكان السلم وانزل العلم مكان الجهل وانزل الجود مكان البغض وانزل الغنى مكان الفقر وانزل الشكر مكان الكفر وفي جميع المسلمين عاجلا ثم فيهم قوما وحزنا عاجلا ونجهم وهاجهم وتوفهم ولا تراقبهم بكل ذنبهم فانه وان عزوك يا احد لقبله لم يدركوا بك احد فانهم ابدالهم لا تقدرون على بلائك لخوف يصروا قلوبهم ليس سمير ابدا اذا سواك من هنا الى مكان لا انما تمسك الجوانب وقاموا لاكبر القبائل فلا تراقبهم بما

يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا

العادات والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسد بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يا داني أنزل كفاءة مكان الثاني ولا تعاملنا بالسلال وأنزل الأمر مكان الظهري وأنزل الخير مكان الصبر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان الفضل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر وفي جميع المسلمين عاجلا ثم فيهم قبر وحزنا عاجلا ونجهم وهاجهم وتوفهم ولا تراقبهم بكفر ذنبهم فإنه وإن عزوك يا أهل لقبلة لم يدركوا بك أهل وإنهم أبدالهم لا تحزنون على بلائك لخوف يصرون قلوبهم ليس تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى متى لكنما تمسك الجوانب وصاموا لأكبر القبائل فلا تراقبهم بما لا ينقصك ولهم يؤمن التي لا يفهم نذاب يا مقلب القلوب هل القلوب لا عن الأمور وأغرنا بخلق كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم وجعل جميع المسلمين كفورا لنا بالله فكفى سرا وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم سقى وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العالمين مخلصين وجعل جميع المخلصين مساجدين وجعل جميع الساجدين ناسبين وجعل جميع الناسبين صادقين وجعل جميع الصادقين فائزين واغفرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ومهما وجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أبدا وخيرا واغفرنا بحبهم لوجهنا واغفرهم بحبنا فنفسك وجعل جميع إخوتي ونفسي في رحمة يوم ابتداء نفسي وجعل لنا هنا وهلنا عصا باقصة تبدلا فنهتا وهب لنا مكارم الأخلاق مع صحابه إلى شقائه وجعل صغيرنا يوقر الكبير وجعل كبيرنا يعين بالصغير وجعل قلوبنا على التوابل بلا تلاشم ولا تحاسد ولا تقاسم ولا تدابر ولا تباخل ولا تنافر حتى نصير المسلمين قاسمين والمؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية نكون في الدارين خير عافية واحمي وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة راونا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من سقى الأمراض ووهب المرفوض والأمراض محمد طبيب الهمام المفري الأمراض والأسلام وصليا عليه ثم سلما وآله مع اصطحاب الخلفاء مع أصلها

منافق لا جاهد ذكر له الخدره والجلاد وللمرء الحياه تعرفات لو تعالى تنور

فلستجب بحرمة القرآن وتركت الله من شيطان فكيف الأمر لك المكان بالله يؤمن

حسن دلي تكيد دائما جزيزم حسن يقول جنرم عبر المدينة وبعد المدينة بالخطيئة نفع الرحمن والرحيم.

عبد الله بن مريم الهدين غير الله منهم ومسلم ومسلم ومسلم ثلاث دائما من المعاد لما إلهك عن كل عاد ربي رب الأرض والسماء وما بينهما وقد هدى من أقوما هدى إلا إله هو الهدى فلا أتركه ولا

على النبي ورسوله أحمد أحمد المقام على الغلبة ولقانا يا مرض الغلبة يا مدد مدارنا من البلاد هم في نسبة ومتنسيان إن فوارح المعاش المقدير على وجه الأمة إليك تنتهي عباد الله يا أمة النبي لم يصلها إلا رسول أو نبي إن طريقة رسول الله هي التي أتوجه الكناني لم يكن الله

لم يكن في أقواله كفر فليس في فعاله مقبول أقواله تصل إلى الأفعال أقواله تكون إلى المعاني أبارك لله أن يستقمها لنفسه وسائر في الزمان يقول في يوم القيامة أمتي فخيرون في ذلك الأمة يقول

بوجهك الكريم حبل المنتقى في القطارات مدروب تلتقى زهرية تجسد فكتمي جارفة جروة فجارفة

0: بالفتنة الذين ظلموا
1: مسلما
0: على رسول في الجريد عن حبانية ذنب
1: مسلما
0: على رسول في الجريد عن حبانية ذنب
1: مسلما
0: على رسول في الجريد عن حبانية ذنب
1: مسلما
0: على

هل الذي خدا الروح فدا أتاك العقل الذي قد خلقا هل الذي من الجنان قد يقا لمن لا يقدر كله أبدا

0: كل يكفي ذلك مجلس من حسد يقول لنا الرحمن بإذن فيها وبعد الغريب بالخطيئة نفع للرحمن والرحيم
1: Bonno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.